التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبأته المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الفاتحة. هدانا الله وإياكم والعفا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Radio Suara Jombang.

التامة والصلاة القائمة آتِ سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمودا التي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل

صفوف صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة صفنيات الرزق لربكم وكلوا من رزق.

0: أأنتم أنزلتم
1: الله أكبر.
0: أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا
1: الله أكبر.

الكبير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت

0: وحصل دون نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده إله يا رب أنت مولانا سبحان الله
1: على صراط مستقيم.

لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله